0: تسعمنار باس تسعمنار نانوق اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: سبع ميك سبتن باب تغطني يعني دي مي مرسوق بانر نارلوني سيقن نارلوني ولوكوت أخفيني مارلونيك ونو أميلو مارلونيك يسانة تنرقبوك أنو غا أفنق سيكون تيمو ميتري سيسامتون عانوت سوكاسو سرقت الساق
1: بأو سيكن فنوك
2: سنتا تنتغطن سبتمبر إفوليا دي مي تورت أسول ريد وير داو تمباتوا بو بلوس 7 كرادة أنا تمباتوا بو بلوس 2 كرادة وين وي كومي فرا نور مي وينستو أب تي 4 متر per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتي لسمكي لي مساعود
2: سبا ميك سبتن باب تراتني اني دي ميمر سوق بانرنارلوني سيقنارلوني اولوكوت ارفيني مارلونيك اونواميلو مارلونيك ياسانغاتينيقارپو انورا افاناق سيكونتي موميتريسي ساماتونغانوت سوكاسو سيقارتساق
1: بير اوسيكتن فور نوك
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو متشلسه مكيلي مساعود
2: اتاسين غنن مي سبتمبر 14 ياني تي مي مرسو نو ياقارلوني سيالو لاارتارسيناللوني اوللوكوت ارفيني مارلوني كونواميلو تالليمانيك ياسانغاتينيقارپوق انوراكو ياسيك سيكونتيموت ميتيريت بينغاسوتونغاانوت سوكاسوسيقارتاسار
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.